هاني ما ندبل شي سفر انت مرتشيلي طقا من هاني اكس هيدا تخيري بنش سفر بيلك نانا مختاري اكس سينا دم جيبت نو اروندي دوري سيري داني كروزا متي يونكسي فيري طقا دم كاري